0: ونجمو نعملو هايكينغ زيدا.
1: هايكينغ؟
0: برشا حاجات أخرين.
1: واو، عمري ما درت هايكينغ.
0: Let's do it.
1: أنا معك، وإلا صار عندك أفكار حلوة.
0: قلت لك عندي فكرة.
1: سالي والخدمة ديالنا هون.
0: يلا يلا أوكي. يلا ستاند باي.

ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.